استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر.